أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

الله إرادة كرب ممنوي تبا ميهن نكن إبس كمن ني دبينته هما كشورم مولا الدين ودقم وحكيم وانت رسكلا عنك كمغا الله ودقم بي

0: Tebami hun dokun grunu kantaka, tebami hun hingadashe.
1: Intaliqu ila ghillin dhi thalath shu'ab.
0: Tin kaippa kafifawa hiyanyegge teriya, ebahi narakaage alifam ganuge dumge teriya, tebami hun hingadashe.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب
0: اين هي لبس نودي ادي هولو غندو هون سلامه كوشبس نومدي مي
1: انها ترمي بشرر كالقصر
0: حما كشورم بودتي غندوارو فدا خانيتا اي هولو غندو اوكاي
1: كانه جماله صفر
0: e kanita rindu kulaage jamal take fade
1: waylun yawma idhil lil mukaththibin
0: dog kurami hunnan edwahun gellumai hala kutte
1: hadha yawm la yantiqun
0: mi eurenna bas numoshevene dwahi
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
0: ادي ايورن عذر دكمك ايورن نكن اذن نم دواني مي
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغكرا ميهنن ادوهم جلماي هلاك متي

0: ಮೀನ್ ಯಾ ಕುರಗುಂಗೆ ದ್ವಹಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ತೇಬಾ ಮೀ ಹುನ್ನಾಯ್ ಅದಿ ಕುರಿಗೆ ಮೀ ಹುಂ ಎಕ್ಕುರವೀಮೆ
1: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ
0: فَهَتِ يَبَامِي هُنَّ حَدَانِ حِيلَةِ لِبْغِمْ وَانَمَا فَهَتِ مَنْ رَسْكَلَانْكِ يَعْمِدُ تِيَبَامِي هُنْ حِيلًا هَدَى بَلَاشِ
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: دُوْقُ كُرَا مِي هُنَّ إِدْوَهُمْ قِلُّ مَاي حَلَاكُنْتِ
1: ان المتقين في ظلال وعيون
0: حما كشورم تقوا ويرم وني هيا تكاي فينغار توغي نعمت به
1: وفواكه مما يشتهون
0: ادي اورين هينغيده ميوا توغي تريغي

0: ركم وليش اورن بنفنما اورن ركوع كوش نولته.
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغو كرا ميهن ادوهم قلماي هلاكوته.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون
0: فه اقروان فهم اورن ايمان وني كم واحك غنهيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلوم فشاغن
1: عم يتساءلون
0: ايورين اكاك انكاك سوالكم رني كون كمكا مدغا هي
1: عن النبأ العظيم
0: بودوغم وا خبر احمد گئے
1: الذي هم فيه مختلفون
0: اي خبر کی اورنگ ايا مد خلاف گم وا خبر
1: كلا سيعلمون
0: ہما ہلا ہن نكن وانے نکن ہرے اورن نن اگین تے.
1: ثم كلا سيعلمون
0: دن ویس ہما ہلا اہن نکن وانے نکن ہرے اورن نن اگین تے.
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: تھم اچھ کم گا تھی من رس کلانگ بن لبن ہی
1: والجبال أوتادا
0: ادی بین ہی فہٹ مبوا کھڑ تک کھم گا تھی من رس کلانگ فربل تن لبن ہی
1: وخلقناكم أزواجا
0: ادی دی جنسن جوڑ جوڑ تھی من رس کلانگ تھی بامی ہم ہدوی میں
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: عَدِ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ تِبَامِي هُنْغَ نِدِ عَرَامِكَمْ غَالِ وِيمِ
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
0: عَدِ فِيرَامِكَمْ غَ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ رَيْغَنُ لَوِيمِ
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: عَدِ دِرِيُلُمَا مَسَكَّ كُرُمْغَ وَقْتَكَمْ غَ تِمَنْ رَسْكَلَانْغِ دُوَالُ لَوِّيمِ
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا
0: گَدَ فَدَ وَگِمْوَا حَيْنْ اُڑُ تِمَنْ رَسْكَلَانْغِ تِبَامِي هُنْكِ مَتِيگَا بِنَا كُرَوِّيمِ
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: عَدِي عَلِكَنْ گَدَ وَشِ اِبَهِي اِرُ تِمَنْ رَسْكَلَانْغِ لَوِّيمِ

0: إناي فبلا ولي إبمن نروي
1: والجبال أرساها
0: أدي فربدة تن إبمغا هرلوي
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: إيت يبامي هن شايت يبامي هنغ نعم سوفتك دير علمغ وغتي أفلق قطغي

0: عليك فانو على نلظى مشغول ودا جنبهم
1: كلا إنها تذكرة
0: هما هلا إهن كن واني هما كشورون إآي تكي هندما كدن مكي
1: فمن شاء ذكره
0: فه بين ميهك إقروان هندما كراهش كمه
1: في صحف مكرمة
0: إقروان وني ما كرضى فاضى ففتك جيه
1: مرفوعة مطهرة
0: ماتبري طاهر كرضى فاضى ففتك جيه
1: بأيدي سفرة
0: داتر كرضى ملائكة تنجا أبل توجيه
1: كرام بررة
0: ما بغم ذا هولفا ملائكة تنه
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: إنسان آية اللعنة لبي إينا جهور كافر كم جه بر كم آية
1: من أي شيء خلقه
0: إكلان جه إنسان آية دبي كون اچه كون هي
1: من نطفة خلقه فقدره
0: ekalaange e insana heddevi manitikka kunne den ekalaange e insana ge huriha kamen minwar kurvi
1: thumma sabila yassara
0: den ekalaange e naaya magu faseha koddevi
1: thumma amatahu fa aqbara
0: den ekalaange e na marugennevi adi e na kavvaluga levi
1: ثم إذا شاء أنشره
0: دين إكلانج إراد كرفا هندو إي إنسانا ألون دنمك فنوانته
1: كلا لما يقض ما أمره
0: هما هلا إهنكن واني إي إنسانا أدوس إكلانج إينا أمر كرفي كنتكن كرته
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه
0: فه إنسانا إيناغ كاتك جبلا فاهشكمه
1: أنا صببنا الماء صبا
0: بوكم أهيجن أنا غتغا تمن رسكلاغ فين أسويمه
1: ثم شققنا الأرض شقا
0: دين تمن رسكلانك غس هدم فسيه وان غتم بينغن فلوويمه
1: فأنبتنا فيها حبا
0: دين تمن رسكلانك إبمغا غوان غس تفلوويمه
1: وعنبا وقبا
0: أدي ميبس كدراي فبلا بيجي
1: وزيتونا ونخلا
0: أدي زيتوني قهاي كدرروكي
1: وحدائق غلبا
0: أدي قستقنا بقيتاتك
1: وفاكهة وأبا
0: ميواغ باوتكاي هويتك
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: اي تبامي هن نشاي تبامي هن نعم سوفتك ديرو علومك وقتي وفلق قطوة
1: فإذا جاءت الصاخة
0: فهي قدفد عدو أتوجهنده

والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم.

نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء

0: دین هوری ها کدیم وسیم یاد که فیلاوالو مدرس گرداشون کیو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثم عمو وصم هذه كيف هذا
1: ثم عمو وصم كثير منهم
0: كثير منهم را تنقل بارك الله ديوس إنه أدوها

0: ആടുവ
1: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأوى
0: همزة السكون كوريه هندوغا همزة صفة فوريه مكورن جهن إنجي ومأوى بڑا فا اتانگا كهن وان جهني شدة ديم جهني ومأوى مخرجگا هم أدو بندواني
1: ومأواه النار
0: ايه فهم واو اداء كره ومأوا كيابا
1: فقد

0: ربنا يدي سينك أدفالو ينجي زاجر وما لظا لظا ما بدنا كذا ويا أدو فتري ينجي دين همس دوني همس كأكل نورن دو ميكي كيابا
1: وما للظالمين من أنصار
0: أمي رجع زهدا كيابا

0: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
1: من أقرأ فزينا.

انظر كيف بلا. كيف كيف يا مخرجا يبجي هيك انت ده ان جاي تري مي قلنا مست يا مخرج كي كيف دين انظر كيف نبين كيف

0: مبشرون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميادغ فيلاور نموني إرادة كورا فيا فيلاور كايكيغا بدل كل مغ أميدغ وكويلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عربي. السلام عليكم. می دی بہرا جیک اڈا ماہد دراسات اسلامیہ اکوے گن ارے بس کے وا دیر مگ مقصد کا تیار کو فون وا پروگرام ہے پروگرام گنس تنی ماہد دراسات اسلامیہ گ داری ورم الدرس الحادی وال 40 بعد ال 100 ستے گ سالیس ایونا فلاور.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: انسان اکی ابدس ಉಫದ ಬೇನು ಎಫಾವ ಮೀಹೆ ಏನಾಗೆ ಎದುಮಕಿ ಉಫಾ ಕೊರುಂ ಉಫದುಗ ದಿರುಳುಂ ಹಿತಾಮಯ ಒಂದಗುಲ ಕೊರಿಮತ್ಲಾಕ ಏನ ಹಿತನ್ನೇದೆ ಮೀ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ತಬಿಯತ್
1: ಉಂಗನುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನ ಎಕಮ ಶಾವಕೊರಿವ ಇನ್ಸಾನಿ ಸಿಫೆ ನಮವೆಸ್ ಉಂಗನುಮುಗಾವೆಸ್ ಏನ ಎದನಿ ಫಸೇಹೆಗೊಯ್ وفاوري منظر اوها علم اللي بي وسيلتي
3: كرا قومكا مجا انسانا بينم وني اكامكي انيكم روحي كامكا مغاوون انيكا رساد ويتو بلمكي ايناغ افلي نموس سوالكي رساد مغا امن روحي نغوي خودمكي قردان كامتو نوتا نونتو ಮಿಸುವಾದ ತೇಕುದಿನ ಜವಾಬ್ ದೇವಾನಿ ತೇಕುದಿನ ದನ್ನ ತೇಕುದಿನ್ಗೆ ಮಶೂರ್ ಜುಹ
1: ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ತೇಕುದಿನ್ನ ಮಿಗೆನೆಸ್ದನಿ ಜುಹಾಯ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ಏನಾಗೆ ಅಮಲಿ ಫಿಲಾವಳೆ ಹೆವ್ವ ವಾಹಕೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳು ಜುಹಾ ಅಂಗಾಯ ದೆವ್ವನಿ ಎಮ್ಮೆನ್ ರುಹೇಗೊತಕ ಕಮೆ ನುಕುರವೇನ ಕಮ ಅನೇಕ ರುಸ್ಸುಮುಗ ಅಹರಮೆನ್ ಹಗೀಗತುಗ ರುಸ್ಸಂ ವನಿ ಹಮಯಕನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಕಂ ಎಕಲಾಗೆ ರುಹಿವಡುಗತುನ್ ಲಿವಿಜ್ಜ ಮೀಹಕಿ ಫುರಿಹಮ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯೆ ಲಿವಿಜ್ಜ ಮೀಹಕ್ಕ
4: ಜುಹಾ ವಬ್ನುಹು ಅತ್ತಿಲ್ಮೀಜ್
0: ಸಅಲ ಖಾಲಿದುನ್ ಜಮೀಲಹು ಮುಹಮ್ಮದನ್ ಹಲ್ ಸಮಿಯತ ನವಾದಿರ ಜುಹಾ
3: ಕಲೆ ಜುಹಾಗೆ ನಾದಿರ್ ವಾಹಕತ ಮತ ಬಸ್ತ ಅಡು ಎಹಿಮ್ತ
0: ಅಜಾಬ ಮುಹಮ್ಮದುನ್
5: طبعا سمعت وضحكت منها كثيرا ولكن من جحا هذا الذي يضحكنا دائما
3: اكمكو احرمن عبد هوا من جحايكي كاكتا
0: قال خالد لا اعرف بالضبط من هو
3: اينايكي كاكن احنك رانغل بنيديكش نينجي
0: ولكني قرأت في المكتبة أنه كان رجلا فاضلا يحب الناس
5: وكان يحب أن يرشدهم إلى الخير بطريقة سهلة فعلمهم عن طريق النكت والفكاهات
3: أنا ميستكون إكنت مغنى دني حبا أدي مجا بسته كترين
5: فالناس يتعلمون وهم يضحكون
0: قال محمد يا خالد وكيف ذلك فأجاب خالد قرأت أنه أراد مرة أن يعلم ابنه أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعا
4: قال محمد وماذا فعل جحا يا خالد شرح خالد عما فعل جحا بطريقة عملية مرحة
0: ركب حماره وترك ابنه يمشي وراء الحمار ومر على جماعة من الناس فنظروا إليهما وقالوا
5: إن هذا الرجل لا رحمة في قلبه كيف يركب ويترك ابنه الصغير يمشي وراءه
0: فنزل جحا عن الحمار وأركب ابنه
3: جحا حمار فابا أين أقدرف حمار مچا إروي
0: ثم سار هو وراء الحمار ومر على جماعة أخرى فصاحوا ما هذا؟ كيف يرضى هذا الصبي أن يركب ويترك أباه يسير وراءه؟ أين الأدب؟
5: فركب جحا الحمار ووراءه ابنه على الحمار ورآهما الناس فتصايحوا غاضبين
4: أين الشفقة بالحيوان يا رجل؟ أتركبان الحمار معا؟
0: فنزل جحا عن الحمار وأنزل ابنه ومشيا وسحب الحمار وراءهما.
3: أدي إدميهم فهتم حمار دما جندية.
0: ومر على جماعة من الناس فنظروا ودهشوا وصاحوا.
5: إنها لا شك قلة عقل، أيمشي الرجل وابنه ويسحبان الحمار؟ لماذا خلقت الحمير إذن؟ وعاد جحا بابنه إلى البيت، وقد تعلم الابن درسا عمليا، وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعا.
6: فقال: سمع محمد هذه القصة من خالد.
4: لقد أدركت الآن أن جحا فكاهي بارع حقا ومعلم ناجح.
3: مهارو أهن إنجج جحايكي أسلغاوس ميهم هوا مولميهكم أدي إنايكي ورق كامياب مدرسكم.
5: وأدركت كذلك أن إرضاء الناس جميعا أمر صعب، ولكن ماذا نفعل؟
0: قال خالد: نفعل ما يرضي الله ورسوله.
3: دين ميادوك فلاروغا غنستمون وندقو بستكيا دينا
1: نوادر نوادر
3: نادر بست
1: طبعا طبعا
3: كان هنجي تيغوتا
1: بالضبط بالضبط
3: يقين فريهمي
1: فكاهات فكاهات
3: هوا واهك نوتا جوك
1: الشفقة الشفقة
3: أوغا تركن
1: فكاهي فكاهي
3: هوا واهك كيادة ميها
1: صعب صعب
3: اندقو نوتا داتي

0: Den miyaduk filaru mudasu galun adil sefaru gensteyna.
1: سأل خالد زميله محمدا هل سمعت نوادر جوع؟
0: أجاب محمد طبعا سمعت وضحكت منها كثيرا ولكن من جحا هذا الذي يضحكنا دائما؟
1: قال خالد لا أعرف بالضبط من هو ولكني قرأت في المكتبة أنه كان رجلا فاضلا يحب الناس
0: وكان يحب أن يرشدهم إلى الخير بطريقة سهلة فعلمهم عن طريق النكت والفكاهات
1: فالناس يتعلمون وهم يضحكون قال محمد يا خالد وكيف ذلك؟ فأجاب خالد قرأت أنه أراد مرة أن يعلم ابنه أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعا
0: قال محمد وماذا فعل جحا يا خالد؟
1: شرح خالد عن ما فعل جحا بطريقة عملية مرحة
0: ركب حماره وترك ابنه يمشي وراء الحمار ومر على جماعة من الناس فنظروا إليهما وقالوا
1: إن هذا الرجل لا رحمة في قلبه كيف يركب ويترك ابنه الصغير يمشي وراءه
0: فنزل جحا عن الحمار وأركب ابنه ثم سار هو وراء الحمار ومر على جماعة آخرين فصاحوا
1: ما هذا؟ كيف يرضى هذا الصبي أن يركب ويترك أباه يسير وراءه؟ أين الأدب؟
0: فركب جحا الحمار ووراءه ابنه على الحمار ورآهما الناس فتصايحوا غاضبين
1: أين الشفقة بالحيوان يا رجل؟ أتركبان الحمار معه؟
0: فنزل جحا عن الحمار وأنزل ابنه ومشيا وسحب الحمار وراءهما
1: ومر على جماعة من الناس فنظروا ودهشوا وصاحوا
0: إنها لا شك قلة عقل أيمشي الرجل وابنه ويسحبان الحمار؟ لماذا خلقت الحمير إذن؟
1: وعاد جحا بابنه إلى البيت وقد تعلم الابن درسا عمليا وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعا
0: سمع محمد هذه القصة من خالد فقال
1: لقد أدركت الآن أن جحا فكاهي بارع حقا ومعلم ناجح
0: وأدركت كذلك أن إرضاء الناس جميعا أمر صعب ولكن ماذا نفعل؟
1: قال خالد نفعل ما يرضي الله ورسوله

0: التمرينات.
1: التمرين الأول.
2: متمرين قا إبراهيم فس جملة تيكودين كيادين تيكودين الجملة هو جواب لياني.
3: كيف كان جحا يعلم الناس ويرشدهم؟
4: كان جحا يعلم الناس ويرشدهم عن طريق الفكاهات.
3: ماذا أراد أن يعلم ابنه؟
4: أراد أن يعلم ابنه أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعا.
3: ماذا قال الناس عن جحا حين ركب وحده الحمار؟
0: قال الناس عنه حين ركب وحده الحمار إن هذا الرجل لا رحمة في قلبه.
3: لماذا غضب الناس حين ركب جحا وابنه الحمار؟
1: حين ركب جحا وابنه الحمار غضب الناس عنهما لأن الشفقة في الحيوان أمر مهم.
3: ما الدرس الذي تتعلمه من هذه الحكاية؟
0: الدرس الذي أتعلمه من هذه الحكاية أن الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس جميعا، فعليه أن يرضي الله ورسوله.

0: التمرين الثاني
1: من تمرينك أفراشيم تيكودين حتر جملة كيادين تيكودين تيكودين معلومات بلاغين اي جملة رغل قراني جملة رغل قراني ايغا فعل فعل عكس فعل جنوم رغل واني
2: الجملة الأولى سمعت نوادر جحا وبكيت كثيرا الجملة الثانية جحا رجل يكره الناس الجملة الثالثة الإنسان يستطيع أن يرضي الناس جميعا الجملة الرابعة عندما ركب جحا وابنه الحمار رضي الناس

0: දැන් ඉස්වැදේ තමරිනුක ජවාබ දෙවේ තෝ තේකුදින් බලම් වෙනුද
1: سمعت نوادر جحا وضحكت كثيرا
0: مي جملة رنگل سابوكي كوريه جملة غوتي بكايتو ايغ عكسيكي ضحكت
1: جحا رجل يحب الناس
0: مي جملة بس رنگل سابوكي يكرهوغ عكسكي يحب
1: الإنسان لا يستطيع أن يرضي الناس
0: می جمله سرانگل سبب کی یستطیع عکس کی لا یستطیع کم گا بلدان ایگ مان عکس کما واتی
1: عندما ركب جحا وابن الحمار كره الناس
0: می جمله رنگل نون سبب کی رضیا می فعل عکس کلمه کی کرها نون ایگ رضیا عکس مان بس فرها منون کرهین دیه نکد اهم کو جکو می جمله استحق دیبا
2: عندما ركب جحا وابنه الحمار غضب الناس
0: مهارو جمله رنگلو
3: الى هنا ينتهي درسنا اليوم
0: نلتقي مع درس جديد ان شاء الله
3: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل المال قياما للحياة وابتلاء للعباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرشد الأمة إلى حسن التدبير والاعتدال في المعيشة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن

لا يظلمون إمها حمدا ريوت سنا تعريف حق وجنبني قد كيرت وانت ماين الله سبحانه وتعالى ماين الله في وا حق وجن علكمك ببي إهن إله كنوا كمان على هكيم أدي محمد جفاني ماين الله على أدي رسولا كمان على هكيم ماين الله محمد جفانا شا إكلي جفان وجا آل وصحابنا صلواتا سلاما بركة لبان ديك يا فود الناس ماين الله قرتكني تقوى وريون حق غتوغا تيبا ميهن الله التقوى وريواشه ادي مسلم كمغا وحالوغا منوي تيبا ميهن مرنواشه لبويت مسلم خنه ماين الله اكلان رسول صلى الله عليه وسلم حرمت تريك ربافا ماي وغنوا مكة يا مدينة حرمت كندا حوسين دموندا انيا وري لا انساني عدواني حملاتك انزار تن حركش عبارات كفر قران اي درشكي قيامتا هميا ماين الله حرمت تريك ربافا مقدس درات اين تنكن حملاي دينمكي مسلمون گه هتن هتامين كودي كودي وا ورگه كميك لبويتي مسلم مخنه ما النبي صلى الله عليه وسلم يا صلوات السلام لبن يدي دعاء كريك اي امها مؤمننا الله سبحانه وتعالى امر كربا فوا كم اكلاغ وحي كربا فاو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات ماني اما كشورن الله اكلاغ ملائكه نبياغ مت الصلوات اللبته اي ايمان بجميستكن تيبا ميهم اكليغ فانوغ مت الصلوات لبن دي دعاء كراش ادي اكليغ فانوغ مت سلام لبن دي تيبا ميهم غين غين دعاء كراش اللهم صل

المنزلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
2: أدوسهم تيجي عندما ني تيجي بيفلونك ديني مرشد.
3: دينو كيادو.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك.

يجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإله

0: ثم عمو وصمو ادي كده
1: ثم عمو وصمو كثير منهم
0: كثير منهم را تنقل باركول اديوس ايه ادوابه

0: أدواب
1: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأوى
0: همزة السكون كوريه هندوغا همزة الصفة فريهم كورن جهن إنجه ومأوى بڑا فا اتانگا کہن وان جہنی شدہ دیم جہنی و ما و مخرج گا ہم اڑ بند وانی
1: و ما و ہنار
0: ایک فہم واو ادا کرے و ما و کیا بات
1: فق

0: ربنا يدي سينك أدفالو ينجى زاجل وما لي الظا للظا ما بدر كذا ويا أدو فطري ينجى دي دين همس دهوني همس كأكل نوعين ده ميكي كيابا
1: وما للظالمين من أنصار
0: إمبرنا قال زهودا كيابا

0: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
1: من أقرأ فزينا.

انظر كيف بلا. كيف كيف ياج مخرجا يبجي هيك اندا دو انغاغي تريغي ميونا مستن ياج مخرج كي كيف دين انظر كيف نبين نبين كيف

0: تشكرون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميا حساب ميدغ فيلاور نموني اراد كل فيا فيلاور كايكيغا بدل كل اميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: می مصطفی فلاور سلسلہ کے ساتھ ایک اشعار ون فلاور مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی عائشہ فزینہ حلیمت زہدہ آدم مریم ناہی رشید ادے روضہ محمد پروگرام مفدی اڑگنڈ علی رازق

0: حبا فمنه يأكلون
1: أدي مروفاوا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوواني كموغي هكك تيمن رسكالانج اي بينغندو ديرو ويم أدي تيمن رسكالانج اي بيمون اوترو نرو ويم فهي ايورن كا اولني اينن

ترجعون ادي تمن رسكلانگ اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگ صفا بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبري او مكوس ايورنكا كولادانا وگنن نو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ اَيْسْ زُوَانْ کَمُگِ دَوْرُ نِمِ emme fahun aare baarenne mihaku kamuga lavwa husime fahe euren nuvisnani heye wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin adi timan raskalange ekalege faana len unganave nudevame adi ekalege faanu ekamaka ekashi genevves nuve ei handaan ko denivi fote kamugayai bayam vegenwa qur'an kamuga menuvi nuve liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin ei dirihuri kamugava mihaka inzaru kurevu mattake adi kafirunge macha azabuge basfulu haggu vumattake

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

insinne fahe tiya deba mihun dogukon inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn iru ara detanai iru osse detanuge veri raskalange ebahi de musuma iruara detanai osse detanuge veri raskalange fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban e jinninai insine fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye marajal bahrayni yaltaqiyan ekalange dekandu ebahi korai kandu haddawa fonuvie e dekandu hingamungos baddaluve bainahuma barzakhun la yabghiyan e dekandu demeduga hurahevve e dekandu ves ekkandu anekkandegge machaka arayen nugane fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban e jinninai insine fahe tiya debamihun doguko inkaru kurani tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اي دكانون رمتاي مرجان فادا ونكمه فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فهي تيا دباميهم دوغوكو انكارو كوراني tiya debamihunge veri raskalange ni'matakuge terein konkon ni'matakan heye walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam adi kanduga duwuman hadafawa us farubada tafada ulandu faharu milkuvegen wani ekalange ashe فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فه تيا دباميهم دغوكو انكارو كوراني تيا دباميهمگه وري رسكلانگه نعمتكوگه ترين كونكون نعمتكن هي كل من عليها فان e bimmati gawa komme echeki fanave danivi echeke wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram adi kalege fanuge veri kiriti vanta kamai ma vanta kamuge veri raskalange zaatu fulu demi vodigenve فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيف فه تيا دباميهم دغوكو انكارو كوراني تيا دباميهمگه وري رسكلانگه نعمتكوگه ترين كونكون نعمتكن هيي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ودتكاي بمغا واها بايكو اكلانگيا ادي دنواتي كومي هندو كوليگامي اكلانگي وديگم وني كاميگي ابهي باين علوتكون عزتري كوروا انبا علوتكون نكامتي كوروا ابايكا رزوكو ديفا ಅನೆ ಬಯಕು ಮಹರೂಮು ಕುರವ್ವೆ
فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسي نيب فه تيا دبا ميهن دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جترين كون كون نعمتكن هي سنفرغ لكم أيها الثقلان جني ناي انسينا دبا واتو جي ميهن نيب tiya debaa mihunge meduga nikan hure timan raskalange hukum kurawwa hushime fa bi ayyi aala'i rabbikuma tukadhiban e jinninai insinev fahe tiya debaa mihun doguko inkar kurani tiya debaa mihunge veri raskalange ni'mat takugeterein Kong kong ni'matakan hiye.

سين نيف فه تيا دبا ميهم دوغوكم انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي فيهما عينان نضاختان فين أرارا هن دي آرو اي دي تانغا في فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنني ناي انسين نيف فهي تيا دبا ميهم دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هيي

الفاتحة كيوائر سورة قاهر من كيواني مالك يوم الدين فاتحة سورة قاها ترون آية ماني قيام الدوه بري رس كدان يوم الدين كي قيام الدوس قيام الدوها مدو هيدون تريكان اتروه نماد نمالا هندو نركاج عذاب ركا تريكامان ادمو ادي هما افادين قبرج عذاب بسمه ميهوريها كامي بسمه دوري واني آخر الدوه ميكان كاموغي هيدون تريكان اتروه سيكونيغا آخرتوغي كان كان هرولا آخرتوغي كان كامكي افهارو نوتا دفهارو كامي نما ادي كامكي دائمي كامي كاموغا وانما حال هوري غوتكي كوباهيه مومنو ميها كورا كومي نما ديگا فاتيس نما دوغا مندورو نما دوغا عصرو نما دوغا مغرب نما دوغا عشاء نما دوغا سنن نما دو تاوغا كوري ميشارة كوري كان كان سيكوندية ودهگند اهن كامون كوداوه شكين نگوتوغا نما دوغا قدر متوير كورا ميها نما دوغا خشوه تريوما مسكك كورا ميها كيا تكيشا مدو وسنا ميها كي كوري متيغا آخرتكي مهم متنكوانه آخرتوغا متين هندان كورون اتروانه ادي آخرتوغا نعمت تكا بودا گولي گندانه ايناغي امي بودو بينومكي آخرتوغا عذابون ركا تريوم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آل عمران سورة جيساتيك أدها فسونا آية ماني فهي نركان اكباك روا سورج ود ميها دناشه فهي اميهكو نصيب لبيجن في كان كشواره كهيبري كموجة وقتي وفلت ده اتشك كموجة منوي دنيا جديري ولون نوي آخر تامي دو كمبروا كمبروون اتروانا ما دنيا في حيان ايج طبيعي قط بدل وجن دانه اناي كي اكلانج انجوا فا وفدان دنيا جا ديري ولا ميهكو كموجة وانه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا قصص سورة جهدها هبنا آية معني أدي تبايا الله دفي تكتين هي قطوغا هيدا كرمون آخرة جهوتشان إداشة إباهي آخرة جهدنوما رحمة ثوابا إداشة أدي دنيا تبايا لبن في با هندا نتان العاشة إنا آخرة تتكا مسكك كرانه نما بس دنيا متين هندا نتان العاشة اين نمويس اينا دنيا ميد عمل قراني كيرت نبي صلى الله عليه وسلم ارشاد دي وافا وفد سهل بن سعد رضي الله عنه گه حديث کا كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم وني اهر من مي خبر دي وافا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء معني من الله حضرتك دنيا أغو مدريك فيايا إفارو نمويس كافرك الدنيا فين كوارك من برويس ندفيه نماد أهر من آخرتا قلوالده

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ألمن ملك وجم ونيما إن الله أدي ألمن إمبر داه ريبس إكلاغ حضرتك هدوا بنكر ورسكلاكو می اڑائے کریمت وفاوا مصیبات می اڑائے درم دیوان دے ادی می کے بدلگا می ورے ہیو کمیں میم ورو کروان دے

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي أبو سعيد الخدري عليهم رواه جنبه إكلي إكفان ودالوي هم كشورم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرويه ميتاك جنازة تيارو ميستخنج نوات فرهنج كندمتيغا افلالوه هندو فه اي صالح علق جنازة انما اينا بناهوت تيمان اوها كوريا گنداش تيمان اوها كوريا گنداش ادي اي صالح نو ميهك جنازة انما اينا بناهوت اي حري حلاك بڑو کما اي نفسكايغا تيابائي مهن تيا دني كنتنكن هيا ಏನಾಗ ಅಡು ಇನ್ಸಾನು ಫಿಯವ ಎಹೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹುಲುಗಕ್ಕೂ ಅಡು ಅಹಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣ ಎ ಅಡು ಇವಿಜ್ಜೆ ನಮ ಎವ್ರೆನ್ ಎಮ್ಮೆಂ ಬಿರುಂ ಗೊಸ್ ಹೇನಿತಿಜ್ಜವಿಹೆ
1: ಫತಿಹು ಫಹೆಚ್ಚಹಿ ಮೀ ದೀನುಗೆ ಅಡು.